شفير غنزوم دير لي يا سيغنامي قوم ما يقول الشرق دور في طقير أدرو موري زميرة أدرو موري زميرة

0: ديغلي أسينا ميقو ماقور أشكر يا ديف زناد تامورتي تشاتو ناغور مورتي تشاتو ناغور الرضي يا ردوح أي مورتي صغرا
1: أي مورتي صغرا ثانية وحيدة
0: الرضي يا